بديوش لي قابنجيل خوكرا قبيلي قلبال نخيو قوش قولاك ران غالي خون قبال نغبان ديوشي تشيرو لا إيش قبيلي نكش سيباك تخلقك آخل وانا قي خون لي أسيلال نغانا مسيجو قيري لا إيش لقنا تشين لي نكش تاو خون أخلي تياخيل بان لي بال قنا فيلومينا نخول ديكا تشيرو ناق لا إيش لقنا تشين ودلي ساخيل إيش لقوان إيش تياخيل سكوب لسا مارك ماتريس تنغوريز لكاش لاتين وانا خيلي مارالي جاخيلي ميوما مارك لكيستي وتش قولي جاخيلا هنا كوانش كيرتا سينجيل تنغيري قسبيسين وكانو تانق لي قناة تشين خيلي يكوانا رانسا ليشخون كبال مالاخين كانا كترو تشكيري سينك هنا خيلي كوانا خيلي شبانول نجيش كاورس قسبيسين وكيلايش كوانجيسا تيوام نجيش كيلي خيلوك لقسبيسين باين O cambien este pal de pal con la filomena, tatao aranza estena mit San Pedro Carchá, aranza es jayale, la chupulchan maras bomberos voluntarios, chiscati librería La Fe, aran chiruli cután lunes, miércoles, viernes, narone que sulak chisque valer chile, o taram salicachil pocola, aran aquite tau chiruli cután martes, jueves, sábado. Calienta cuachaque onal elato sacai onal relegbu o cana que taroa que nekat bocox salisboc lepal 53 26 39 66 o cambien accesas de sol cana filomena po choc se culpan salina jejan batio sacire le casquis en que se bacchac salica cajel que se chacchi تخبر نكويريل نكويرا بيقا وارتورو بوتس بوب كان اخكينا جوج قابنجيل وان جوج قا وارتورو اران دي سايتشو لخيل جو قيري كان سالي سيلان كنومسي سا استيريو 107.9 وان جوج خو قرا قويلي سايتشو لخيل جو قري فرانسيسكو سيارا ارين جو كنجر البال كان سالينا خيخارين رناسيميانتو بيخو بيغا لارغا ut sale bella vega larga uno aran purga baja verapaz socana saicho la gil choquerechan o gana quele saicho la gil en tacla choquereli comón rajnal cutane que escapitan bandios o gana bandios era la ese comón que es el octe que sabía era el que cangel